0: الناس تمك فافي.
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تسينا تومي هيتي ويتكا سامبت فينا نولمبيتي ففالي فانتينا تسمانا بيانغارنا أمبيكو كامامي نيسان بارافارنا نفالي فانتينا تتوسا تسمياتو ياندران فولا فانتي لامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تسعرائك توسا نوافن ترانك نفالي فانتينا تفان ميزان تاسي نتين نفايني أسول تين بياسي ففالي فانتينا تيرين لايم تازان أناندا تامبون يلايف تين درازان نفالي فانتينا تساي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نياف ميارا كام ساين ميارا كام تاف نفالي فانتينا تيينت كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتين تفان ميزان بانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتين مفيمبنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتين تفيتا دي افانتيك ناورا كمان دايجا مباب دي اديك ففالي فانتين تيانتو كافاتين ففانتين يان زيتين في رنين نفالي فاتينا تسوي ينوم تاكو فنفاوكا كوسا نتونجا نتفاكو ففالي فاتينا ايتانا توكي كان ماروانيس نسامبتا سفوكي نفالي فاتينا تسفولا ففكاتا نايفديانا نولا وساندا بيساندراتا ففالي فاتينا متانا فامارينا يتايزا نفاوكا تسوانا بيفارينا نفالي فاتينا سلازا فاد باينجا Mpeleza peo, kanefa tanu dangi. Fafali vantena, mlaza neon tanu. Tsimisilangia langi, na mila randrandi. Izani ka izani, nfali vantena, ni adindra zantiki, sinamu nuntena. Nidira ntampunza, ni areta testani, na muiza nyarendi, na muiza nirandi. Anefa rati izani, nfali vantena, ya inatiketuna. Fatofitiavatena sai ka mijoro iato an marina mandrapahatratra nitanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: sao tatomboko lahy sao tatomboko vavy.

0: لازم كفافي
1: نيفان سيا تام زونا فوم باريت مولانا سونسان تينين نام بريستا أفتي مينيستير سيا تونيس مشاركار سيا تونغانيم لابان تانان سيا نام فارير وي راتم بريستا ناريو مكاتي تشمازو نيو ناريو تينين نيس تشرارا ينيا نيزان نيفان سيرا فامياس فول ديمانا تشرواريف ميوتو ناندالا نيناو إزيان مياتشوني أتيتي أيزا سان فاندايشا ناندايشا مسيريشا ريتشوريو ريوني ماميلا فاتي مانارغا نانيان نوانا زو تشتوني شتو تفتونا فاميزا تين تومبوزو مزمو فا تساواتا تين ايا مبار ريو زانيا سوفيرا سي ريسوفيرا تاول زي ريو ميس فاتي مانزانا كان ترير ايا فكو تين ساواتا مباتي تاكي ناي زان تيو باتي ريو نامومبا ناي I was a little bit of a confinement.